سكتش ان باش لماردي هي سكتش ان باش لمركدي هي سكتش ان باش لجودي ان بوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي سكتش